أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

0: دواء. بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولاً. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
1: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
4: ايه انا.
3: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد، وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
4: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.

عندك نفس الإحساس ده أكيد. أفكس كل حاجة عشان أجيلك.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول. عند ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: قد وعد.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: انت تحط مكياج على زمانكم؟

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا.
4: Red one. Mr. Worldwide. I made shocking.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: يمتعبك كل الناس أنا محاس.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: العربية 99،
4: العربية 99،
3: الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse. توفير كبير.

من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزاح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99 العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. العربية 99.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور morefields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. العربية 99 الموسيقى أولا.

من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري،
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.

موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

العربية 99 الموسيقى أولا. العربية 99 الموسيقى أولا.

حبك أذاني وللأسف قلبي إلك ما عد لها.

six, five, four, three, two, one.